لا إله إلا الله محمد استقيموا اعتدلوا صفوا صفوكم سيدي يا جماعة نورو سيدي ربيتكم صف ونكرون صف هدفا استغفر الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الدين فاجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر

0: بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Syukur Alhamdulillah dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Edri bin Abdul San, pembantu hal ehwal Islam Jains, yang telah mengimamkan solat fardu Jumat sebentar tadi. Maka berakhirlah solat Jumat pada hari ini, 16 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 31 Julai 2026 Masihi. Saudara intipati khutbah Jumat pada hari ini yang bertajuk Persiapan Akhirat yang Sempurna memberi peringatan kepada kita bahawa setiap Muslim perlu sentiasa menyediakan bekalan untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Antara persediaan ditekankan ialah menjaga solat lima waktu dengan sempurna, memperbanyakkan taubat dan istighfar, memperbanyakkan sedekah serta amal jariah, memelihara hubungan baik sesama manusia, dan sentiasa mengingati mati sebagai peringatan untuk memperbanyakkan amal soleh. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk istiqomah dalam melakukan kebaikan, memperbaiki segala kekurangan diri, serta menjadikan setiap hari sebagai peluang menambah bekalan amal menuju kehidupan akhirat yang penuh dengan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Sehubungan dengan itu, saudara, sekian sahaja siaran langsung solat fardu Jumat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu untuk hari ini bersama rakan-rakan setugas dari unit siaran luar radio Sabah RTM, Jusrin dan Rusdi, dan saya Muhammad Syafiq Syairan Dini selaku pengulas pada hari ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehingga kita bertemu lagi pada siaran langsung solat Jumaat minggu hadapan. Kita kembali semula ke studio bersama Idit di Konti Sabah FM. Silakan Idit.
2: Baik, terima kasih DJ Syabib yang telah membawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu.
3: Baguslah. Sabah berselawat 2026.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan

لله الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.